عشقنا أوصل أحم عدك أصل هنأنا بعقد عقد شكما أوصل عننا عم قرأل أن عم دون يراك عشقنا أوصل عن أم عوحة هل تكن أحس عم دون أصعد عمش كان سلام